الدنيا جنبك فرفشة حياتي آخر ما مشى ياللي شفايفك حلوة مو عايزة تتقرقش قرقشة

الدنيا جنبك فرفشة حياتي آخر ما مشى يلي شفايفك حلوة مو عايزة تتقرقش قرقشة

الدنيا جنبك فرفشة حياتي آخر ما نشا يلي شفايفك حلوة مو عايزة تتقل

الدنيا جنبك فرفشة حياتي آخر نعمة شا يلي شفايفك حلوة مو عايزة تتقرقش عرقشة

الدنيا جنبك فرفشة حياتي آخر معنشة يلي شفايفك حلوة مو عايزة تتقرقش قرقشة

الدنيا جنبك طرفشة حياتي آخر ما مشى يلي شفايفك حلوة مو عايزة تتقرقش